0: تكون اسمنت راديو سيتروس
1: معلومة بيبي جي بابن كولومبيا Esto es para ustedes. Ella está solita y yo ando solo.
0: Ajali, ajali radio. Citrusy. FM. Rashu y Didasami. Batumshi.